امشي للجحيم. امشي للجحيم. امشي للجحيم. دانسي نفيت في البرد القارس. دانسي نفيت في البرد القارس.